أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: أذكار سوكو مكا.
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: Dan, kuchukumusu mkutumusu mwenda. Pal FM, ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyo kwa kaka sanyalala. Bosa nyo bamonu saisai. Obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba feri. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wana nabalenzi. Abetisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vioru warapu. Mosabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Ngaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zide ruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Biri, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumusu mida. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكت نسم لدى على الفيرم الكل يوم توابط نوزن ذكر سيو تجير الدينيو كين كوكا نوزن ذكر سيو نوزن ذكر سيو
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم تكم يونا تابو روغاندا نوم سمو وفوغوين ذكرزا مدتامبو لك كتابو جفه اشي نوفو اشتيبو اشتيبو كتاب التوحيد اشتيبو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد حقيا الله تبارك وتعالى جابا جابا دوبه اشي مكد وفه شيخ وفو اشتيبو ايتبو محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم تجي اجند ماسو نومولي يانغو وفي اوغوغاما انتي باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله بارك الله فيكم ايرانغا وتوغيريرا تليكو بجوليزي اوبو كوتانو شيخ وفو اتش تي بوا بويا فوندي كيرانا بو اوبجوليزي بونا بويا ليترا وانسي وومولي يانغو بو ايرانغا سيبولالا حديث يومبك محمد صلى الله عليه وسلم إقامت من قال لا إله إلا الله ومنت ينا أقامت لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ناوكن يبينا إبسين زبوا إبتال يو اجتبوا الله سبحانه وتعالى حرم ماله ودمه إمال يبير حرامه كجتوالا ومسايب يبير حرامه كبيوة وحسابه على الله عز وجل وكبالي بابوي يكبالي لي الله سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا نعم كاكتي بدوا الله تبارك وتعالى توابده وبا مدرس يفويده توابده تنينيولا اشتبوا وبا بيغامبو بيا شيخ وفو اشتبوا ومنينيوزي ايتبوا عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدري العبادي حفظه الله تعالى لاتوني نيولاو نعم يا جنب الشيخ ويجتي وبارك الله فيكم تيومبك وا الله صلى الله عليه وسلم محدثيين عطف عليها ايش جنب لا اله الا الله شنو اها يا شيغاتيراكو اها يا شيغاتيراكو ابيرالا نعم ابي جنب بيتيا وكفر بما يعبد من دون الله يا جنب النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ومن تواجم أنت لا إله إلا الله نعم ومن تواجم أنت وليش سنزبون بتوفو كجكو الله وكفر بما يعبد من دون الله نوكان يبيوننا يبسنزبون بتالي الله سبحانه وتعالى kati yagatta kecho nabwa fe Muhammad sallallahu alayhi wasallama yakulinganga okuchiddingana kubango redeera la mula ilaha illa Allah muichiri ochulide nira banabbi bwachiddamu wano okwongera okikatiriza nokuchinyweza nam nokubera nti kigambo kino muslimu achiogera aha nga kugamba agenda kiganyirwamu nga sheikh watu gamba nabi yasigattako alayhi salatu wassalam liyatahaqqaqa naf'uha omugaso gwacho kusobola okutuukirira obulungi nam walitakuna nafi'a liqa'iliha era kibeere kya mugaso eri oba kigase mwana watu oyo akyogera kibeere kya mugaso eriyo yakyogera barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakassarallahu min zalikum kati sheikh yatugambye nti thumma ورفنجما رتب على ذلك الثمرة والأثر نعم ورفنجما نبي صلى الله عليه وسلم اتنا تيكا كي تبالا ناكي لغا كوبوفو وشوري دبلونج اها شيخا غامبا مما يفيد اتنا ناكي لغا أن عدم الاتيان بهذا القيد نتي أبوتاليتك كوكولي زاكو أوكولاغا جاليلاك كوكولي زاكو obutafakuka kwa kulizako baduba Allah tabarak wa taala naam alladhi huwa alkufru bima yu'badu min duni Allah akakwa kulizo kakwa kulizo chi naam okuwa kanyabiyonna ebisinzibwa ebitaliyo wechitibwa Allah subhanahu wa taala olibwa atakaleta olibwa akalaga jalila akakwa kulizako olibwa atakafako chimala yaj'alu la ilaha illa Allah laysat nafi'a li sahibiha mwanatu ichi chigenda kufula la ilaha illa leno ngasi ya mugaso eri nyiniyo eriyo ya jigamba eriyo ya jogera ichi chigenda kuletera omuntu ona achogera okubera ntagenda chiganyirwamu techigenda kubera kya mugaso jali baduba Allah tabarak wa taala sheikh agamba nti in qalaha singo omwanadamu achogera ekigambo ekyo ekya la ilaha illa Allah ekigambo ekyo ekya tawhidi singo lyachogera walam yakfuru bima yu'badu min duni Allah natawakanya bisinzibwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala la tanfa'uhu ekigambo ekyo tekimugasa nakamunake dagala bal innahu la yakunu min ahliha tekakumugasa bugasa obango vudde kwechi barakallahu fikum wabula tabeera mubananyini kyo nam uliachogera natateka koka kwa kuliza ako kugamba na natawakanya byonne bisinzibwa akoma kuchogera bwogezi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah nimu ana watu tamenyawo tawakanya takafuwalira byonne bisinzibwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala oba ebimu ebisinzi kugamba waluwo byatawakanya mwebi bisinzibwa ebitali owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mwana watu ekigambo ekyo tekigenda kumugasa barakallahu fikum nakamunake dagala era bwatyo tabeera mu bananyini kyo hatta yakfura bima yu'badu min dunillah sheikh agamba paka nga wakanyiza byonna ebisinzibwa ebitali owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba sheikh la yakunu min ahliha ولا يكون من المستمسكين بها نعم تبيرا بنننيچو ارابواتو تبيرا بچينويرزاكو نعم تبيرا مبچينويرزاكو الا اذا كفر بما يعبد من دون الله وكوجاكو nga wakanyiza mwana watu byonne bisinzibwa ebitaliyo wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala agama shekhu wechitibwa ndiwa taamal hadha almaana alwarid fi hadha alhadith mwana watu wetegereze amakuru agagajira mu hadithe yo nabi sallallahu alayhi wasallam chaagamba wakafara bima yu'badu min dunillah na wakanya byonne bisinzibwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala kati sheikh agamba ndi wetegereza amakuru ago fil aya allati tali ayatul kursi mu aya edirira obegoberera ayatul kursi mu aya ejjo oluvannyuma lwa ayatul kursi نعم شيخ أجاب وآية الكرسي آية الكرسي إنه صدرت بكلمة التوحيد يتانديك نيتي جامبو إيشوكوا ولا الله تبارك وتعالى أما كل شيء جامبو شيء شيخ ناشتكا مبركز أقول لا إله إلا الله أما كل شيء جامبو شيء التوحيد شاتيجيز بارك الله فيكم يمكن أن توجتي والله تبارك وتعالى وآية الكرسي يا جامباتيا الله لا إله إلا هو نعم الله لا إله إلا هو كلمة التوحيد آية الكرسي يو صدرت بكلمة التوحيد وانو تو يتانديك يتانديك ويا يو آية الكرسي يتانديك نا كلمة التوحيد يتانديك وكوا ولو يتانديك الله سبحانه وتعالى يتانديك لا إله إلا الله بدوها الله سبحانه وتعالى أقام الشيخ ثم أتبعت في الآية ورفنيمانك نتشيغوبير زيبوا كغاما مؤايا في الآية نفسها نعم ببراهين التوحيد ورفنيمانك كغوبيرلاكو الله نزاكو وبجوليزو بولغا التوحيد ودلائله كغاما ني التوحيد بيالغا بياغامبا وتريد توحيد غبوالي نو كوبيرا شيخا غامبا وذكر فيها انواع عديده لبراهين التوحيد إذا مانا واتو مؤاييو كغامبا إميتيكو مينجي إجالا جيبوا وشولي دبلونج إجيلا غوبو جوليز كغامبا نغابو جوليزي بوا التوحيدي نغابو جوليزي بوا التوحيدي كارشيخة غامبا ثم قال الله عز وجل في الآية التي تليها ورفنجما الله سبحانه وتعالى ناقامبا مؤايد داكو بارك الله فيكم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم كقال الشيخ يا غامبا بارك الله فيكم تنوري دوان شيخ غامبا ويتيبوا انت مؤاييو بارك الله فيكم ايات الكرسي وانا واتو كغامبا وبجوليزي كغامبا ايدكو وبجوليزي وبويميروندي جينجاورو بوالاجيبوا وبالتوحيدي نعم يميتيك جينجا ولي يوو جوليزي وغلق التوحيدي نعم بوالا جيبوا مؤاييو وبامه جوليزو شيخة قامباتي ورفنجوما الله عز وجل نا قامبا مؤايد داكو بارك الله فيكم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي تبين كبام كوكاك قد تبين الرشد من الغي oburunga mu bumazo kweyoleka nam ngabuva mbubuze kabyalla naga faman yakfuru bitaguti omuntu yenna awakanya byonne bisinzibwe bitali Allah subhanahu wa ta'ala agama shekhu wechitiba hadha mithlu qawlihi huna echo chifananira dala ekigambo cho wechitiba Allah subhanahu wa ta'ala wanu ekigambo cho mbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam wanu ekigamba kitia famanyi wakafara bima yu'badu min dunillah nilo lali lokatukoma insha Allah tujja kuongereza ako kasira kafa kanadako wassalamu alaykum
0: yuzin zikiriza yo tigere dinyo
5: nenye silva baka I win double double boom chiki

الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

شيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعد

0: الحكيم
1: ابن القيم يا غامبا ويتوكانغا كو ايا يونا غمويتا فو مكوجانجا بو مويو غوي غاجيدينغا نامو ولو مئة مرة كجبيري ميروندي تشكومي ولو ليلة كجبيري تشيرو تشيرامبا وكسما ايامو موجيغا اندرزا موجيغيرا اما كوروغايو تشيسينغاكو وكسما قراني النامبا اتوجيغا اندرزا اتوجيغيدي مكوروغايو تشيوشونغيرو بوكيريزا omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwoomi bwa Qur'an.
2: Eno ye Qur'an ey'ekitiibwa, faayo ogiwulirize era weefumiitirize. Ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0 4 3 2 0 3 oba ku 0 7 0 4 3 6 2 0 1 oba ku 0 7 7 2 4 8 3 5 1. Bamuze Engineering Company.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.